يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدة. وحمي

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يشكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
2: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمل، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
0: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم.
5: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. صباح الخير يا أهل البلد.
6: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
6: من راديو حياة.
7: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. في أزقتها، في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد. وين

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرات وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
2: الساعة الآن 11 صباحاً.

0: قلوب جن روح بغيباتك متحن بتنده.
1: المستقبل صار بين ايديك، استمتع بالتصميم العصري، الاداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الان فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل الى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الان على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده العاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: إنها الساعة 12 ظهراً. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لصافي ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
5: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين الحصن، مجموعة الحصون اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياها في سورة الكهف. هذه السورة اللي أول 10 آيات منها حصن ضد أكبر فتنة هتعدي على الأرض وهي فتنة المسيح الدجال. وإحنا ماشيين هنلاقي كم من القصص والآيات والوصايا اللي بتحصن قلوبنا ضد الفتن اليومية اللي بنعيشها في حياتنا. خلصنا المرة اللي فاتت قصة أصحاب الكهف وناقص فيها جزئية كأنه تعليق رباني على القصة، ثم مجموعة وصايا ربنا بيوصينا بيها بعد ما سمعنا قصة أصحاب الكهف وتأثرنا وفهمنا حكمة ربنا يوصينا ربنا بمجموعة وصايا. قال سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تستفيد إيه أنت من الآيات دي؟ رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول المعلومة إن هم قعدوا في كهفهم 309 سنة. بعض العلماء في التفسير يقولوا 300 سنة بالمقياس أو بالتوقيت الميلادي الشمسي، ويزدادوا 9 بالتوقيت أو بالتقويم الهجري القمري. وانت لما تحسبها هتلاقي 300 الشمسية تساوي 309 قمرية لفرق الأيام ما بين السنتين. قعدوا نايمين في الكهف 309 سنة. قل الله أعلم بما لبثوا، اللي يقول لك المعلومة دي الله. وهنا في معلومة مهمة جدا، لا يعلم الغيب إلا الله، وبالتالي المعلومات الغيبية لازم لها نص، إما من كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة اللي هو وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو آيات في القرآن من كلام الله تقول لك على الغيب ده. وبالتالي احنا ما نعرفش قعدوا قد ايه. قال لنا ربنا في القرآن بنص الآية 309 سنة: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. المعلومة الغيبية ما تعرفهاش إلا من الله أو من سيدنا محمد اللي ربنا معلمه. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع يعني ما أبصر الله وما أسمع الله لكل شيء، يعني أكتر حد بيبصر ويسمع لكل التفاصيل هو الله، فليس هناك أبصر ولا أسمع من رب العالمين. أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي، وده الموضوع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بتختم لنا رب القصة إن ما فيش حد تولى أمر فتية الكهف إلا الله. الولي الذي يليك يكون بجوارك يحبك ويحميك، ده معنى الولي. مين اللي تولى حياتهم وتنفسهم ونبضاتهم والحفاظ على جسمهم وتغيير سنن الكون من طلوع الشمس بشكل مختلف عليهم؟ الله سبحانه وتعالى. وهم نايمين عاجزين خائفين لا يملكوا من أمرهم شيء، وكأن القصة بتنتهي بحصن ليك أنت، إن وقت عجزك ووقت قوتك لن يتولى أمرك إلا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف الألف مقاتل وإحنا 300 رفع إيديه في غزوة بدر وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني المجموعة من الصحابة، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، لغاية ما سقط رداء النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظهر بياض إبطيه، الكم كان واسع والنبي رافع إيديه كده فظهر الحتة دي من دراع النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين يوم ما انهزم الجيش المسلم في بداية الحرب، زي ما ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ربنا جمعهم تاني إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعي ومسك شوية تراب كده ورماه في وش الجيش وقال شاهت الوجوه، فما من أحد في جيش الهوازن المشركين وقتها إلا دخلت في عينه أو فمه أو منخاره فهو يفركها أو يدلكها وفر الناس من كتر الارتباك اللي حصل بس بمجرد إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتصر جيش المسلمين بعد كده. سيدنا إبراهيم والبلد كلها بترميه في النار، قالوا كل بلده قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا الولي الذي يتولى شؤون العباد، الحفيظ الذي يحفظك في منامك واستيقاظك في سفرك وفي إقامتك، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا يونس لما ألقي في بطن الحوت، الدنيا ظلمة بالليل في ظلمات المية في ظلمات بطن الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وتتختم الآية وكذلك ننجي المؤمنين. ما فيش حد ترمى في أزمة زي نار إبراهيم أو حوت سيدنا يونس، ورب العالمين يقول على أهل الكهف اللي كانوا في موقف ضعف ووحدة وغربة ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وقادر على إن هو يحمي حبيبه وعباده وحده سبحانه وتعالى. وكأن ده حصن ليك في نهاية قصة فتية الكهف، اثبت وربك معاك مهما كنت مرمي في ضيقة. وبعد ما خلصت قصة أصحاب الكهف في قصة تانية بعدها، بس قبل القصة التانية جت أوامر من ربنا سبحانه وتعالى، ثلاث أوامر من ربنا. وانت دايما لما تتتبع القرآن كده وتتدبر فيه تلاقي ان القصة بتحطك في حالة نفسية معينة، يأتي بعدها بعض الأوامر اللي انت جاهز ليها دلوقتي. فرب العالمين بعد ما خلصت قصة فتية الكهف يقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. معاني الكلمات الأول، أتل يعني اقرأ بتتبع، التلاوة عارف لما حاجة تيجي تلو الشيء، فالتلاوة هي القراءة بتتبع، كأني بقرأ وببحث عن المعاني، بقرأ وببحث عن الإجابة في القرآن لأسئلتي، بقرأ وبتتبع الآيات عشان أدور على هدايتي وأتعرف على ربي ودنيتي وآخرتي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يعني ما ينفعش ربنا يقول في القرآن حاجة وبعدين الواقع يخالفها، مستحيل ربنا يقول كلمة وما تحصلش في الدنيا، يوعد وعده ما يتحققش في الدنيا، يطمن إنسان وبعدين يخاف في الدنيا، مستحيل. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. تعرف ايه ملتحدا؟ يعني ملجأ تحتمي به. عارف اللحد، القبر اللي بيدفن فيه الجثمان الشريف بيبقى شق كده وبعدين في حفرة، فانت بتنزل الجثمان الشريف وتدخله كده ايه لجوه، كأنك بتداريه بتحميه في الحتة اللي عاملة زي الال دي كده. فالملتحد هو الملجأ، لن تجد ملجأ يحميك من وساوسك ومن مخاوفك ويرد على أسئلتك وحالتك زي القرآن. اعرف كل العلوم، أي علم نافع للبشرية هو علم شريف، لكن لا يغنيك إطلاقا عن اللجوء لكلام ربنا سبحانه وتعالى. وفعلا بس المهم تخش عليه بحسن ظن، كأنك داخل على دواء. شوف ربنا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أدخل وانت عارف أن شفاءك في كلام ربنا. وصدق سيدنا عثمان لما قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لو الواحد فعلا قلبه طاهر بحسن الظن في القرآن وعارف أنه هيلاقي بغيته وحمايته وثباته والإجابة على حيرته، والله ما يشبع أبدا من كلام ربنا. شوف لما ربنا يتكلم عن القرآن يقول إنه لقول رسول كريم، ده سيدنا جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ممكن يعني مطاع في السماء ثم أمين، وكمان صاحب أمانة، ربنا مستأمنه على الوحي، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. سيدنا محمد شاف سيدنا جبريل. وما هو على الغيب بضنين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يبخل عنكم بأي معلومة غيبية ربنا يقولها له. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ سايب المصحف ورايح فين؟ سايب صفحتين في اليوم على الأقل تقراهم تشوف ربنا بيقول لك إيه النهاردة ورايح فين. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سيدنا عبد الله بن المبارك واحد بيقول له إني لأعلم رجلا ختم القرآن أمس في ركعة، بيقول له أنا قدرت أعمل كده امبارح. قال وأنا أعلم رجلا ما استطاع أن يتجاوز الآية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لم يتجاوزها في ليلة. كلم على نفسه، الله أكبر، الدنيا بتلهيكم لغاية ما تقابلوا ربنا في القبر، لغاية ما تقابلوا ربنا وتموتوا. ألهاكم التكاثر، التكثر من الأشياء والنعم لغاية ما قابلتوا ربنا، عمال يقرأ فيها ومش قادر يتجاوزها. ستنا عائشة تصلي طول الليل بالآية اللي في سورة الطور، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كنا بنقول يا رب استرنا من عذاب النار، ولما دخلنا الجنة افتكرنا إن إحنا كنا بندعي إنه هو البر الرحيم. فرب العالمين بعد قصة فتية الكهف بيقول واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي اقرأ قراءة المتتبع الباحث عن المعنى والهداية، الباحث عن التعرف على الله في القرآن. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، إلا هيقوله في القرآن هيتحقق في الواقع. ولن تجد من دونه ملتحدا، مفيش حماية ولا حصن من فتن الدنيا زي القرآن الكريم.

وبعدين نوصل لأحد أشهر وصايا القرآن الكريم وأكثرها حفظاً على لسان المسلمين، جت بعد قصة فتية الكهف. قال تعالى لسيدنا محمد والأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واحد. اثنين: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثلاثة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. دي آية واحدة فيها أمر من ربنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه يفضل مع الصحابة قاعد وإن كانوا بسطاء فقراء، لأن سبب نزول الآية إن مشركي قريش من سادات قريش وأغنياء قريش اللي حاولوا إنهم يختبروا النبي عليه الصلاة والسلام ويسألوه، لما راحوا سألوا يهود المدينة نختبروا إزاي، فقالوا لهم اسألوه عن الفتية اللي دخلوا في الكهف من سنين. لما جم يسألوا النبي والنبي أجابهم، قالوا له: طيب أما يزعجك ريحة هؤلاء؟ أنت مش متضايق من ريحة الغلابة اللي قاعدين معاك دول البسطاء الفقراء؟ أنت طردهم نجلس نستمع إليك. فنزل القرآن، سبحان الله، نزل عشان يربيهم من هذا الكبر والعنصرية دي. يقول لسيدنا محمد: خليك مع الطيبين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عايز أقف هنا وأقول لك فين الحصن هنا. أولاً، صحبة الناس النظيفة الصالحين الذين إذا رأيتهم ذكرت الله، محتاجة صبر، لأن هؤلاء الناس بيجاهدوا نفسهم وبيختاروا رضا ربنا اللي فيه سلام وفيه قرب من ربنا عن اللذة اللي ممكن يكون فيها معصية وغضب ربنا سبحانه وتعالى، وده عكس مراد النفس، محتاج صبر. ساعات كتير بيسيبوا حاجات ممتعة عشان حاجات نافعة، فيقوم في وسط الخروجة عشان يصلي، ويقوم من وسط حاجة احنا مستمتعين بيها عشان يستمع ويجيب نداء ربنا سبحانه وتعالى. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، دي عبادة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، دي منافع، بيسيب ده ويروح لده، بمحتاج صبر. فوجودك في وسطهم محتاج أنك تبقى فاهم لده، أحد الأشياء اللي محتاج تصبر عليها. وجودك في وسطهم دي نعمة، محتاج أنك أنت تشكر ربنا بالصبر على إكرامهم وخدمتهم وحسن الأدب معاهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الغداة والعشي يعني الصبح وبالليل. يدعون ربهم يعني يعبدون ربهم، مش بيصلوا ليل نهار. هو مش ناسي مسمى العبد ليل نهار، مش الصبح مع ربنا وبالليل سهران في حتة فيها معصية، كأن الصبح بتاع ربنا وبالليل بقى ده ساعة القلب. هو ليل نهار مش ناسي إنه عبد، ده معنى يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهو بيصيف هو مع الله، مش لازم يبقى مكان معصية. وهو بيشتغل من حلال مع الله، مش لازم القرش الحرام عشان يبقى كتير. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لقاءه والنظر إلى وجهه ورضاه. ممكن يبقوا فقراء بسطاء وممكن يبقوا أغنياء، الله أعلم. وقتها كان قاعد مع سيدنا محمد سيدنا أبو ذر وسيدنا عمار وسيدنا بلال، وكانوا فقراء بسطاء. مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد معدي كده أبها قوي بس مش قريب من ربنا، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، يعني ده أكيد، يعني حري إن تكلم أن يسمع، وإن نكح أن ينكح، لو تقدم لوحدة تقبله، وإن شفع أن يشفع. لو قال لي: جماعة الرجل ده تبعي، الكل يقول حاضر، مش هنقرب له عشان تبعك. ثم نظر صلى الله عليه وسلم لواحد بسيط معدي كده بس من أولياء الله، فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري، ده أكيد، هذا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، ده ما حدش هيبصله ولا يسمع كلام ولا يسلده في أي موقف. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن هذا الغلبان ده لخير من ملء الأرض من هذا. إملى الأرض بده، ده أحسن، يوزن أتقل منهم كلهم عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقضية ليست بالفقر ولا بالغنى، القضية باختيار ربنا سبحانه وتعالى وبالقرب منه ومراعاة إن أنا عبد. وده اللي تصحبه، الذي لا تستطيع أن تعصي في حضرته، لأنه هو موجود يعظك بفعله ولا يعظك بقوله كما قال الصالحين. وزي ما تسأل ذو النون المصري: من نصحب؟ فقال: اصحب من لا تستطيع أن تعصي وأنت في قربه.
يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. لما تكون جنبه ما تقدرش تعصي، ليه؟ حاله بيفكرك بربنا، حاله بيخلي عندك حياء وإحساس بلذة القرب من ربنا. لما بتشوفه بتطمن إن الدنيا بخير، ما بينصحش بلسانه كتير، فعله هو الهادي والواعظ. عشان كده الموضوع محتاج صبر. فكانت الوصية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما تستغربش إن بعد ذكر فتية الكهف اللي تحصنوا ببعض وشجعوا بعض وثبتوا على عقيدتهم بسبب إن هم كانوا جنب بعض وعندهم حسن ظن بربنا، إن تيجي الآية: اثبت مع أهل الدين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وبعدين قال ربنا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أنت عارف العين هي اللي بتشكل رغبات القلب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال كده: قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. عايز أشرح لك معنى الحديث ده. الإنسان لما ما يغضش بصره بالنظر الشهواني على المحرمات، العين تملى القلب بالرغبات الشهوانية، إما يؤدي ذلك إلى الفاحشة، وإما أن الإنسان يمسك نفسه ويتوب لربنا وما يكملش الدايرة المظلمة دي. فخد من الحديث ده وتعالى للآية: ولا تعد عيناك عنهم. ما تشغلش بصرك بمن في يده زينة الحياة الدنيا المحرمة، لأن زينة الحياة الدنيا الحلال ليست حرام، ممكن تبص عليها علشان تنبسط. ربنا بيقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني زينة الدنيا الحلال ممكن تشتهيها وتستمتع بيها، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن الإشكالية مش هنا، الإشكالية إن زينة الحلال مع أهل الحلال وزينة الحرام مع اللي بيرتكب الحرام. فربنا بيقول لسيدنا محمد والكلام لينا: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، خليك معهم دول، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني مع الناس اللي بتعصي. وده يخليك تراجع نفسك بتتابع إيه على السوشيال ميديا، وما تستقلش بتأثير كم صور المحرمات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا. العين لما بتعتاد على حاجة بتربط اللذة بالحاجة دي. العلم بيقول كده: لو فضلت أشوف صور لسهرات مش كويسة وناس بتضحك ومتصورة وهم مع بعض في حتة ربنا ما يرضاش عنها، أو حد بيتفاخر بمعصية ومنزل صوره بيها، أنا هعتاد على ده. إحنا أمرنا بغض البصر عن ده. ليه؟ حتى لا يشتهي القلب ويرى إن ده الطبيعي. وكأني عارف الـ fear of missing out، تحس إنك أنت فاقد لمتعة من متع الحياة. فقال له: ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، غض بصرك. ولا تطع من أغفلنا قلبه. أنا مش هعرف أطيع من أغفلنا قلبه إلا لما عيني الأول تتشغل بيه. عشان كده الصالحين عبر العصور كانوا بيمسكوا في بعض وعينهم مش بتفارق بعض. كان سيدنا عبد الله بن رواحة يقول لأصحابه كده: هيا بنا نؤمن ساعة، تعالوا نصلي ركعتين مع بعض، بدل ما الليل ياخدنا في أماكن غلط، تعالوا يبقى من ضمن الجدول بتاعنا، بنشتغل الصبح ومش عارف بنلعب رياضة في المساء بعد ما نخلص شغلنا، طب وبالليل هنعمل ايه؟ نخرج نشرب حاجة مع بعض لو خارجين، وتعالوا نصلي ركعتين قبل ما ننام ونفكر بعض ونبعت رسائل لبعض، تعالوا نبعت على بعض لبعض كده على جروب القرآن الصفحتين ولا الأربعة اللي بنقراهم كل يوم، هيا بنا نؤمن ساعة. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول كده: كان أخويا من الأنصار أنا وهو بنشتغل مع بعض وبنحضر دروس النبي بالتناوب مع بعض. كنت أنا، سيدنا عمر يقول كده، أنا وجار لي من الأنصار، كان عندهم الاثنين بستان، كنت أنا وجار لي من الأنصار نتعاقب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر الوحي، وإذا نزل فعل مثل ما فعلت، أقعد أنت في البستان يا صاحبي وأنا هنزل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهحفظ كويس الآيات والأحاديث وأجي أقول لك
وانت تكون خلصت شغل في البستان تنزل انت تاني يوم وناخد بالي من الشغل، ولما ترجع تقول لي برضو النبي قال ايه النهارده عليه الصلاه والسلام. وهكذا فضلوا جنب بعض لغايه ما يروحوا عند ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا أكرمك الله بصديق صالح، لو ربنا أكرمك بصحبة صالحة لما تشوفيها كده تفتكر الخير وتفتكر ربنا، فاستمسك بهذا الود، لأنه ما من إنسان أنعم عليه بعد التوحيد والعافية خير من أخ صالح. سبحان من جعل من ذكره حياة لأرواحنا، ومن طاعته نورا لدروبنا، لا يزيغ معها قلب ولا يضل معها عقل. اللهم يا نصير من تولاك، ويا حافظا من احتمى بحماك، تولى أمرنا ودبر لنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

0: تحت لواء نبينا صاحب الشفاعة.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 1 ظهرا. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لصافي، ورح يطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لصافي، ورح يترأى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: وبعطيطها لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية. متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد. وين

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن؟
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
7: إنها الثالثة مساء.
8: حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
9: لو من تقل الهم عليك فض بيك.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني
1: هاي أحمد جاز
2: يلا بينا
3: تاني

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الرابعة مساء.
3: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها

0: وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني، لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير. يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا حبيبي.
1: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: اوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
9: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7:00 صباحا حتى 11:00 مساء، ويوم الجمعة من 10:00 صباحا حتى 10:00 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه لعبة؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد.

0: وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
1: تعرف وائل؟
2: شو حبيبنا؟
1: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
2: طبعا. الشحرورة ولو
1: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
2: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
1: سمعنا.
2: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
1: الله الله. 1-0 حلو.
2: حبيبي
1: يلا.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الثانية، الثانية، الثانية، أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلووات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: العاشرة مساءً،

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: التاسعة مساء الآن.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الساعة الآن 11 ليلاً.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي.

برديكي بيرخص كل الكون. انا غيرك ما بدي، بدي تضلي حدي، نارك دفي بردي، بحبك

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.